0: ما شاء الله.
1: وعد الضحى مكية.
0: ما شاء الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: واه واه

0: الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم.
1: ما شاء الله ډیر خسته تلاوت یو کو خو با یو خبره پکې ده چستا وقف وغیرہ چکم جی کی ادری دل پکار دی بس یہ اغلق برابر شی خا آو چرتا چی دے کہ یو زل دی دا سمس کاری سیب نو ہوئے لینستا قرآن با دیر خیست شی خا آو لکا دیر زیاد فرق پکی ندے لگ معمولی فرق دے اوغا با کاری سیب اوباسی وقا دی دا دیر مننا قدر من شی پا اللہ گران شی. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت اللہ.
2: علیکم السلام.
1: جی
2: سویرا ہزاری کا.
1: جی سویرا سنگے.
2: ہاں ہاں
1: طبیعت خری سد پارا ٹیلیفون کو تلاوت د پارا کنا د پارا
2: تلاوت د پارا
1: زو کا شابا ماشاء اللہ.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس والليل إذا سجى والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها

وكيسي السلام باي ويسي تبيا سنگه ده خوش باي الله دي شفا در كمين سوم امين خوش باي قسم جي دزرنا دعا غانا در تكا خوش باي نوتين شاكول پروڈکس سبير بابا بازار شي فيملي شاپنگ سنتر سلام ميلويش ام ڈاکٹر سلام سي تو اوكي شا خوشاله شي زمان خوري مننه سي